إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بيشوي فايد.
1: أعزائي المستمعين، ما زالت بهجة الميلاد بتشع علينا كلنا وفي بيوتنا كلنا. شجر الكريسماس، الأجراس الجميلة اللي متعلقة فيه، اللون الأحمر واللون الأخضر اللي متعلق في هذه الأشجار، صورة وصور بابا نويل أو سانتا كلوس، بتشيع بهجة في وسط الأطفال، والأطفال هما بيحلموا ببابا نويل اللي هيجيلهم وهيديهم الهدايا الجميلة، ويناموا وهم فرحانين منتظرين مجيء بابا نويل اللي بيوزع الهدايا في عيد الميلاد. عيد الميلاد ارتبط ببابا نويل أو سانتا كلوس، عشان كده النهاردة الكلمة بتاعتنا بخصوص الموضوع ده، الكلمة بتاعتنا بعنوان القديس نيقولاوس أسقف مورا يختفي وراء سانتا كلوس أو بابا نويل. بابا نويل هو الحقيقة شخصية دينية مسيحية، والشخصية الحقيقية ديت هي باسم سانتا كلوس، ولكن فيما بعد الناس خدت الشخصية ديت وعرفت باسم بابا نويل أو سانتا كلوس، وأخذت بعض من الخيال عن حيوان الرنة اللي بيركبه بابا نويل والكيس الكبير اللي فيه الهدايا. القصة بتاعت هذا الإنسان أو هذا الرجل العظيم هو بتقول لقيها في سنكسار تحت يوم 24 كيهك، وطبعا انتوا عارفين ان السنكسار ده هو الكتاب اللي بتدون فيه كنيسة سير أبائنا القديسين. القديس نيقولاوس أسقف مورا له قصة جميلة جدا مذكورة في السنكسار في اليوم 24 كيهك. القصة بتقول انه كان أسقف طيب القلب حنون يتصدق بصدقات كثيرة. القديس دوت كان عارف عن راجل له 3 بنات، وهذا الرجل كان في فقر شديد جدا لدرجة انه هو مش قادر يجوز بناته التلاتة. والقديس كان بيختفي ويصنع الصدقة بطريقة خفية، ومن هنا يمكن جت موضوع الكيس اللي بيشيله بابا نويل واختفاء الناس بيقلدوا بابا نويل في ملابس معينة علشان يقدروا يقدموا الصدقة وهم غير معروفين. ونلاقي الولاد فرحانين جدا ومش عارفين مين الشخصية اللي بتقدم لهم الهدية بتاعته. فالقديس نيقولاوس وضع مبلغ من النقود يكفي لزواج أحد هؤلاء البنات أو أحد البنات دولت. وبعدين القديس لما رمى المبلغ دوت، الراجل ده اللي هو أبو البنات اندهش جدا وفرح جدا، وطبعا بالطبع يعني مجد ربنا وشكره واعتبر ان ربنا اتحنن عليه وبعت له حد يبعت له المبلغ ده، وفضل فرحان جدا الراجل بالمبلغ ده وقدر يجوز البنت الأونية. والقديس نيقولاوس تحكي القصة ان هو عمل نفس هذا الموضوع اللي عمله مع الأولى، عمله تاني مرة والراجل قدر يجوز التانية، وفي تالت مرة القديس نيقولاوس وهو بيرمي المبلغ الراجل صاحب البيت أو البنات دولت حس إن في حاجة ترمت، جري بسرعة عشان يلحق مين بيرمي الفلوس ديت. كان نفسه يعرفه بأي طريقة مين الشخص ده الحنون واللي في الخفاء عايز يديله من غير ما يحرجه في صدقة في الخفاء مخفية. جري بسرعة يمسك بالراجل وهو بيجري اللي هو راجل الأسقف العظيم ده، فبص في وشه عارف إن هو أسقف هذه المدينة، شكره جدا. فالقديس قال له ما تشكرنيش، أنا أشكر ربنا. التأمل بتاعنا هو في كيفية العطاء، العطاء المخفي بدون ما يحس حد. القديس نيقولاوس بحكمة عظيمة جدا كان عايز الراجل ده يمجد ربنا على العطية اللي بتوصل له. يمكن لو كان ظهر القديس نيقولاوس يمكن الراجل كان اداله المجد هو، ويمكن يشكر ربنا، بس ايه يكون هو اللي ظهر في الصورة مع ربنا. هو عايز يختفي خالص ويظهر ربنا فقط عشان المجد يبقى ربنا والعطاء يبقى ان هو يمجد ربنا. كل عطية ربنا بيديها لنا هي عبارة عن عطية منه ليا وسابق والدهاني. أنا لما بدي منها الناس بدي من الناس من عطية الله، مش حاجة بتاعتي أنا شخصيا. وربنا لما بيديني وصاني كده إن أنا أدي الفقير، مش بس وصاني أدي الفقير وبس، وصاني إن أنا أدي في الخفاء، وأبويا اللي في الخفاء هو اللي بيجازي علانية. ما خليش الناس تعرف العطية اللي أنا بديها عشان المجد يبقى ربنا، وأنا كمان ما اضربش بالمجد الباطل، لأن أحيانا لما بدي بطريقة علانية الناس بتمدحنا، ودي بتبقى سبب حرب ليا، وتحارب بالمجد الباطل اللي بيسببه ليا مديح الناس. العطاء في الخفاء بيجنب المحتاجين الحرج. ممكن يكون في ناس كتير مستورين تصعب عليهم نفسهم لما لقوا حد يديهم، لكن لو في الخفاء يمكن ياخدوا ويحسوا ان ربنا اداهم، وما يحرجوش ان هم ياخدوا العطية من ايد المعطي بطريقة خفية. كمان انشغال الناس بشخص المعطي، لما الواحد بيعطي في الخفاء بتبقى مش موجود موضوع ان الناس ينشغلوا بشخص المعطي ده، انهم يقولوا له كتر خيرك او متشكرين او اي حاجة من كده. ياريت ندي اخواتنا في الخفاء، وده اللي عايز اقوله لك اخويا واختي في الكلمات اللي جاية. عايز اقول لك اخويا واختي، ادي في الخفاء، وكل ما تشوف صورة سانتا كلوس او بابا نويل وهو مختفي وراء اللحية وراء الهدوم، اعرف ان ربنا بيقولك اختفي انت كمان وما تظهرش، ودي في الخفاء، لان المعطي اللي بيدي في الخفاء ربنا هيجازيه علانية. فبلاش تكتفي في العيد انك تفرح قوي بالبهجة بتاعت العيد والمظهر بتاع سانتا كلوس او بابا نويل والاجراس، وتفرح قوي بالحاجات دي كلها وتنسى القيمة الحلوة اللي ورا الموضوع ده. كل ما تشوف صورة بابا نويل افتكر ربنا بيقول لي ادي في الخفاء، زي ما كان بيدي هذا الاسقف القديس القديس العظيم اللي هو نيقلاوس اسقف مورا. ادي انت كمان في الخفاء، واوعى تقبل من الناس شكر، واوعى تدي بطريقة تظهرك. حاول على قد ما تقدر زي ما ربنا يسوع المسيح علمنا، ما تخليش ايدك اللي اديت بيها ايدك الاخرى تعرف ان انت ايه اللي اديته بالظبط. فربنا هو المعطي الحقيقي اللي مستعد يعوضك ويديك، مستعد يغني الناس، لكنه بيديك فرصة عظيمة بالعطاء. فياريت نعطي في الخفاء وباستمرار. دلوقتي جه معادنا مع آية الموضوع. آية الموضوع أكتر من جزء على جزئين، موجودة في الكتاب المقدس في إنجيل القديس متى أصحاح 6، موعظة على الجبل يعني، من آية 1-3 هتلاقي جزئين بيتكلموا على العطاء في الخفاء. اسمع كده معايا، يقول كتاب مقدس: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس. وأعيدها لك تاني عشان تحفظها: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس. أعيدها كمان مرة: احترزوا أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس. الجزء التاني بيقول لك إيه؟ أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. آخر مرة هنقولها لك عشان تحفظها: أما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. الرب يبارك في حياتكم، ويجعل هذه الكلمات وهذه التأملات سبب حياة أبدية وبركة عظيمة في السماء. إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامجكم كلمة لك.
0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع، وفيه السيد المسيح له المجد لما في رؤيا كلم حنانيا اللي عم من شاول الترسوسي وبقى بولس الرسول بعد إيمانه. كان خايف حنانيا من شر شاول الترسوسي أو بولس الرسول وقبل ما إيمانه، فقال له يا رب ده عمل شرور في ناس كتير، فربنا قال له كده، قال له اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. نلاحظ هنا كلمة إناء، كلمة إناء، لأن كل إنسان مننا هو إناء، بس معلمنا بولس الرسول إناء مختار. كل إنسان إناء لأنه جواه حاجة تخليه يا إما إناء حلو للكرامة أو إناء بعد عننا وحش للهوان. جواه روح، الروح بتاعته اللي بتعبر عن إن هو إنسان كويس عارف ربنا، معرفة ربنا والإيمان بربنا وروح الله بيعمل فيه، ولا بعد عننا إنسان روح اتأثرت بالشر وبروح إبليس، روح العالم، روح إله هذا العالم، فبقى إنسان وحش. فالإناء ده بيبين اللي جواه، ومش ممكن يكتم اللي جواه، بيحمل اسم اللي جواه، اسم الله، ولا بعد عننا العالم وطرق العالم. فعشان كده ضروري جدا ناخد بالنا من الموضوع ده، ان كل انسان بينضح بما فيه، بيطلع اللي جواه من فضلة القلب، يتكلم اللسان. جواك مليان ايه؟ نعمة وبركة ولا حاجة وحشة؟ عشان كده بيقولين في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموساوس، يقول ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل الآنية دي ممكن تكون كمان من خشب وخزف أيضا، والأولانية للكرامة اللي من ذهب وفضة، والتانية الخشب والخزف تبقى للهوان. فكل إنسان عليه يختار اللي هو عايزه، عايز تبقى إيه؟ آنية كرامة ولا آنية هوان؟ إن كنت تريد أن تكون آنية كرامة، يقول لنا هنا هو في الآية اللي بعديها، فإن طهر أحد نفسه من هذه، بعد عنكم الحاجات الوحشة دي، يكون إناء للكرامة. إنسان قدم توبة وابتدى، مش قدم توبة وبس، وابتدى يمتلئ من معرفة الله ومن حب الله وروح الله يملاه، هيكون إناء للكرامة، مقدس، لأنه هيبقى مقدس في عمله وفي كل شيء بيعمله، نافع للسيد، نافع في الخدمة وفي حاجات كتيرة وفي المحبة، ومثمر. يكون إيه يبقى إذن؟ إناء الكرامة، مقدسا، نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. هنا يبقى عنده استعداد إنه يعمل كل عمل صالح، ويبقى حياته لها معنى وليها قيمة حياته، ويبقى إنسان إناء جميل للكرامة، زي ما اتقال على معلمنا بولس الرسول. ربنا يدينا كلنا نكون أنية كرامة، محدش فينا يكون أنية للهوان أبدا، لإلهنا كل مجد وكرامة من آن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، أمين.

الوقت هيأثر فينا، دي الأرض ما هيش لينا، الخوف

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوع الكنز بتاع النهاردة من رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين. في الرسالة دي في أصحاح العاشر بيقول: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. هنا بيقول لنا ويصف لنا ازاي هندخل الاقداس، ازاي هنوصل السماء، وبعدين يقول طريقا كرسه لنا حديثا حيا. طريق كرسه بدم يسوع، يعني ايه؟ بالصليب، يعني من خلال موت المسيح. يقول طريقا كرسه لنا حديثا حيا، حيا يعني الطريق ده فعال ومستمر على طول بحياة يسوع اللي فيها انذبح يسوع، اللي مازال حي ومازال صليبه مؤثر إلى الآن، وآلامه مش ممكن تتنسي، ولكن يحتفظ بهذه الآلامات وهذه الجراحات تفعل مفعولها فينا على الدوام. ويقول بالحجاب أي جسده، يعني إذا كان الحجاب كان في العهد القديم بيفصل بين القدس وقدس الأقداس، فهنا الحجاب ده انشأ عند موت السيد المسيح على الصليب. فهنا بموت المسيح وبألماته وذبيحته الحجاب اللي كان فاصل خلاص انتهى، وبقينا انفتحنا على الأقداس. يقول وكم يقول: وكاهن عظيم على بيت الله. المسيح كاهن وذبيحة في نفس الوقت. هنا ناخد بالنا ان بالصليب، من خلال الصليب أمكن الصعود، صعود المسيح وصعودنا نحن أيضا للسماء. بعد كده الآية اللي بعدها بيقول: نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. يعني ما يكفيش إن المسيح كرس الطريق، لازم أنا أتقدم لي دور بقلب صادق في يقين إيمان. عندي إيمان، طب الإيمان ده يبان إزاي؟ أتقدم. يعني إيه أتقدم؟ يعني علي عمل، يعني أتبع وصايا المسيح، يعني أسمع كلامه. وبعد كده يقول كمان: مرشوش قلوبنا من ضمير طاهر، يبقى في توبة وفي نقاوة. بنقي نفسي باستمرار المسيح اللي بينقيني طبعا، بس أنا بقدم توبة. مغتسل أجسادنا بماء نقي، دي تعبر عن المعمودية. الحقيقة إن علينا دور، دي حاجة مهمة قوي، ممكن نلاقي فيها إشارة ليها في العهد القديم، أيام شمشون لما جه رجل الله أو ملاك الله في شكل رجل لأمه وقال لها لا تشربي خمر ولا مسكر، وإن الصبي هيبقى نذير. علشان يطلع هذا الصبي يبقى ابن ربنا لازم تعملي كده، هديكي ابن بس تعملي كده. وهي بإيمان سمعت الكلام. وبعدين أبوه لما سمع فعايز يشوف رجل الله ده تاني اللي جه يكلم مراته، فلما صلى جه رجل الله فقال لهم نفس الكلام، لكن حصل حاجة غريبة ليها إشارة للصعود. الحاجة دي إيه؟ إنه قال له لرجل الله اللي هو ملاك الله، اللي هو كان ظهور للمسيح، اللي هو المجد، يعتبر ظهور للمسيح، إحنا عايزين نعمل لك جدي ما عايز ياكله. قال لهم لأ، ممكن تعمله ذبيحة، تقدموا ذبيحة. فقدموا ذبيحة، حطوها على الصخرة، وبعدين في اللهيب بتاع الذبيحة فجأة الملاك دخل جوه اللهيب وصعد للسماء مع اللهيب بتاع الذبيحة. فدي ليه إشارة، الذبيحة مرتبطة بالصعود. الملاك اللي كان يرمز لله أو يشير لله الابن الوحيد الجنس المسيح له المجد صعد مع الذبيحة، ارتباط الذبيحة بالإيه؟ بالصعود. والصعود ده صعودي أنا كمان، لأن أنا كمان أصعدني لفوق. بس كان لازم هم ياخدوا بالهم من التنبيهات بتاعت رجل الله أو بتاعت الملاك أو بتاعت المسيح له المجد اللي ظهر لهم الأقنوم الثاني، إن هم ما تشربش أمه خمر ولا مسكر وما إلى ذلك. وأنا كمان المفروض أنا أبقى المسيح كرس الطريق، بس أنا بإيمان وثقة أطاوع حتى ما تتم المواعيد، ويكون لي أنا كمان مكان في السماء مع المسيح، وأصعد معاه، ما هو أصعدني معاه، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات، أصعدنا معاه وبقى لي مكان فوق عشان أبقى صاعد بفكري وبقلبي وأنعم بالسماوات. لازم إن أنا بإيمان أطوع المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

رب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم
1: حكايات زوجية.
2: معقولة؟ معقولة يا ميس مريان؟ يا ميس نرمين؟ الكلام ده بيحصل في الكنيسة؟
3: أنا فعلا متضايقة قوي. أنا متأكدة قبل ما أنزل من البيت الصبح حتى في الشنطة 100 جنيه وشوية فكة، وأول ما دخلت فصل مدارس الأحد حطيت الشنطة جنب الولاد، وبعد كده جيت أجيب ورقة وقلم لقيت الشنطة مفتوحة.
2: ثانية واحدة كده، قلت لي إيه وإنت بتجيبي إيه؟
3: وأنا بجيب ورقة وقلم لقيت الشنطة مفتوحة.
2: شنطة مفتوحة
3: ومتاخد منها 100 جنيه وطبعا مش قادرة أشك في حد من الولاد.
2: طيب قلتي لي النهاردة أنت كنت بتدرسي عن إيه؟
3: عن الأمانة يا أستاذ سامح.
2: الأمانة؟ واضح إن تأثيرك فعال على العيال.
3: أنت بتهزر يا أستاذ سامح، أنا بجد الموضوع ده مضايقني جدا. أنا خايفة على الولد أو البنت اللي عملوا كده لا يكرروا الموضوع ده تاني، وساعتها مش هيقدروا يتوبوا أو يعترفوا، وطبعا ممكن بسهولة تضيع منهم أبديتهم.
2: بس احنا على فكرة ممكن نعرف الولد او البنت اللي خدوا الفلوس دي بكل سهولة.
3: ازاي؟
2: من الكاميرات اللي موجودة في الكنيسة.
4: لا لا لا لا لا، مراقبة ايه؟ لا لا لا استنى بس، انا عارف مين اللي سرق الفلوس دي.
3: مين يا بولا يا حبيبي؟
4: البنت مارينا كانت

0: الشنطة.
1: قلت لي الدرس كان عن ايه؟
0: على الأمانة يا أستاذ سامح.
1: واضح.
0: بس بقى يا بولا زهقتني وصدعتني يا بولا، بطل زن يا بولا أرجوك، صدعتني طول النهار زن زن زن.
2: يا ماما عشان بزن على المصروف يبقى زن؟
0: مصروف ايه يا ابني؟ ما انت بتروح تلعب ببلاش وبتلعب بلاي ستيشن وبتلعب كورة، هتعمل ايه بالفلوس؟
2: يا ماما كل اصحابي معاهم فلوس وانا لا، انا مكسوف قدامهم يا ماما.
0: خلاص روح خد 2 جنيه من الدرج.
2: 2 جنيه؟ اجيب بهم ايه؟ كيس لب ولا شوكولاتة؟
0: خلاص يا عم خد 2 جنيه ونص. يلا
2: 2 جنيه ونص؟ خليهم لك يا ماما خليهم لك.
0: ليش يا ابني؟ انا خايفه عليك، الفلوس الكتيره دي تخسر اخلاقك، انا خايفه على مستقبلك يا حبيبي. انا كنت حاطه فلوس هنا يا ربي، راحوا فين؟ راحوا فين الفلوس؟ ايوه.
3: طب ما تفتكر كده يمكن جبت بيهم حاجه كده ولا كده؟
0: لا صدقني انا كنت حطاهم بايدي على التسريحه وما صرفتش ولا حاجه وما جبتش حاجه، كنت حطاهم على التسريحه صدقني.
4: طب اقول لك اسالي بولا.
0: يا بولا يا بولا.
2: يا ماما في ايه يا ماما؟
0: تعالى يا حبيبي عايز اسالك سؤال احسن ابوك هيموتنا. بص يا حبيبي انا كنت حاطه فلوس على التسريحه ما شفتهاش يا حبيبي.
2: يا ماما كل ما تضيع حاجه ولا يحصل حاجه لازم انا ابقى اكون الذنب انا؟ ايه ده
4: ايه ده ايه ده؟ بتتكلم كده ازاي يا ولا؟ دي ماما، يعني لما تتكلم تتكلم معاها باحترام، وبعدين هي هتسال مين يعني؟ ما فيش غيرك انت في الشقه. ها فوق.
2: معلش معلش.
4: يعني يعني انت قد ما شفتش ال 40 جنيه اللي كانوا على التسريحه؟
2: لا ما شفتش. وبعدين دول كانوا 30 جنيه مش 40 جنيه يعني.
4: ايه اخرب عقلك. طب انت عرفت ازاي اهدي ان هم 30؟
2: انا مش قلت لك ولا ايه؟
4: انا احنا ما جبناش كام ولا قلنا كام، انا قلت 40 جنيه. يبقى انت بقى اللي شفتهم وعديتهم وسرقتهم يا كذاب وخدتهم كمان يا حرامي.
0: لا لا لا ما تقولش على الواد كده، ما تقولش على ابني حرامي. انت عملت كده يا بولا؟ اتكلم دافع عن نفسك.
2: سيبيني يا بابا. ماما
4: لسه بتسالي؟
2: سيبيني بقى يا ماما انا رايح الدرس.
0: رايح فين يا حبيبي؟
2: رايح الدرس، ولا مش متاكده اسالي الاستاذ اصل انا كذاب وحرامي.
0: شكلنا ظلمنا الواد صدقني يا ابو بولا، ابننا ما يعملش كده.
4: طب شوفي مين بيخبط. شوفي.
5: مساء الخير.
0: اهلا اهلا وسهلا. ده بقولك لسه نازل، لو يعرف ان انتوا موجودين ان انتوا جايين ما كانش نزل ابدا.
1: احنا ما كناش جايين، احنا مش جايين لبولا بصراحه، احنا جايين لكم انتوا الاثنين. انتوا
4: اكيد المسترات اللي بتوع الكنيسه بتوع بولا مش كده؟
5: مظبوط. بس برضو احب اعرفكم الاستاذ سامح مش بس خادم في الكنيسه، ده كمان دكتور نفساني، واي مشكله بتواجهنا مع الولاد احنا الحقيقه بنستشيره وبنلجا له.
4: اهلا
6: اهلا.
1: في الحقيقه
4: اهلا اهلا.
1: في الحقيقه ميس نرمين، ميس نرمين كانت واخده بالها شويه من بولا في شويه حاجات في السلوكيات بتاعته، فجايه تسال عليها. تسال عليها مين؟
4: احنا.
1: مظبوط.
5: من فضلكم من فضلكم اسمعوا للدكتور سامح.
4: يا جماعه
5: لا ما تقلقش، اسمعوا للدكتور سامح وهو هيشرح لكم الموضوع بالتفصيل.
1: في الحقيقه هو اساسا يعني بس نرمين اتاخد من بولا، خد من شنطتها 100 جنيه.
5: هو يعني
1: 100 جنيه. بس احنا مش جايين عشان الفلوس، احنا كنا جايين علشان نعالج بولا ونشوف ايه الاسباب اللي وصلته ان هو يسرق.
5: يعني كنا عايزين نعرف منكم لو انتوا كنتوا بتلاحظوا ان بولا بيكذب كتير او بتلاقوا معاه فلوس كتير كده. يعني
0: هو يعني كل ان ده بتكذب ايه يعني؟ وبعدين صدقيني ابدا، ده انا بديه فلوس بزياده بزياده خالص، مش مخليه نفسه حاجه ابدا.
4: استنوا لما نعرف الموضوع ايه، قولوا لنا فيه ايه.
1: ما هو ممكن يكون بص لحد من اصحابه او زمايله شايفهم عاوز يبقى زيهم او احسن منهم.
4: يا نهار ابيض، يعني الواحد لو ظروفه صعبه ولا بتاع كده يبقى ده مبرر انه يسرق؟
5: لا احنا مش احنا قصدنا كده، احنا قصدنا ان انت تتفق معاه ويبقى له مصروفه الخاص بيه بعيد عن الاكل والشرب والدروس، يعني حاجه انت تقدر عليها وفي نفس الوقت هو يكون مبسوط وراضي بيها.
1: هو في الحقيقه الموضوع يبتدي من قبل كده بشويه، المفروض من سن سنتين ثلاثه لازم نعلم اطفال

0: ان هم يكون ليهم خصوصية في كل حاجة. يعني ده لبسك، ده اكلك، ده شربك، وكمان ده جسمك، ومحدش يقرب منك او ياخد حاجة من حاجتك، ولا انت كمان تاخد حاجة من حاجته.
1: طب دلوقتي هو لو عايز ياخد حاجة من حاجة اخته ندهاله ولا مندهلوش؟
2: لا، ساعتها تدوره على حاجة هو بيحبها وتكون بتاعته وتديها لاخته. هيجي يشتكي لكم، قولي له رجع لاختك حاجتها عشان انت تاخد حاجتك، عشان يتعلم ان كل واحد ليه خصوصياته في البيت وحاجته الخاصه بيه.
3: طب والموضوع اللي هو دلوقتي فيه ده علاجه ايه بالظبط يعني؟
0: الموضوع فيه ثلاث حاجات. اول حاجه لازم تتعاملوا معاه بصراحه وتشاركوه في كل حاجه علشان يحس بالمسؤوليه. تاني حاجه كمان لازم يكون له مصروف خاص بيه.
2: يعني المصروف الخاص بيه انت تقدر عليه زي ما قلت لك قبل كده، وهو كمان يكون مبسوط وراضي بيه عشان يحس ان ليه خصوصياته في حتى في المصروف بتاعه.
0: اقول لك على حاجه، ادوله المصروف يمسكه لمده يوم او اتنين ويفضل هو واخد باله تحت طبعا رعايتكم وتحت نظركم، وفي الحاله دي هي هتحسسه بالمسؤوليه، وكمان استحاله في الحاله دي هي هيسرق نفسه.
1: طب دلوقتي هو سرق فلوس البيت، نعمل ايه؟ نعالجها ازاي الحكايه دي؟ هو خلاص مد ايده.
0: في الحاله دي لازم نتعامل بهدوء معاه، بلاش نقول له انت حرامي انت كذاب ونتعصب عليه، لانه ممكن يعند معانا ويعيد تاني ويسرق تاني.
3: طب انت شايف ان ممكن نعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ قول لي نعمل ايه.
2: المفروض ان احنا نتعامل معاه بحب، ومش كل شويه تقولوا له انت كذاب انت كذاب، عشان تخلوا عنده ثقه في نفسه شويه.
1: عندك حق، احنا على طول نقول له انت كذاب انت كذاب انت غلطان، على طول مكدبينه.
0: ما هو ما تنسوش ان دي بقت مشكله تانية، لان الكذب بقى اصبح كمان بجانب السرقه، فخلوا بالكم من الموضوع ده، بلاش تعاملوه تقولوا له ان انت كذاب، لا شاركوه وخلوه يتحمل المسؤوليه وتفهموا معاه بكل هدوء.
3: طب احنا متشكرين قوي يعني، ويعني متشكرين جدا، ويا ريت تبقوا تيجوا تاني عشان تقعدوا مع بولا يعني.
2: اكيد طبعا هنكررها، احنا مش هنسيب بولا، لازم هنيجي ونقعد معاه ونتكلم معاه.
1: استنى
3: يا واحده ليها فلوس،
1: ملناش دعوه.
3: مس مريان،
2: نعم،
3: لو سمحتي قولي لي بالظبط هو خد منك كام؟
2: 100 جنيه يا استاذ صفي.
3: 100 جنيه ربنا يعوض عليك.
0: احنا ما كناش جايين عشان الفلوس يا استاذ صفوت، احنا كنا جايين علشان بولا، كنا جايين عاوزين نرجعه تاني ولد كويس. احنا يهمنا الاول الولد، احنا قلنا نعرف منكم الاول وبعدين هنقعد معاه ونخليه يعترف ويتناول ويتوب عن اللي عمله.
2: ويا ريت تربيه الولاد ما بقتش سهله في الايام ديت، لازم تدققوا كويس في تربيه اولادكم وبناتكم. احنا عارفين الموضوع صعب، لازم تسالوا كتير وتستشيروا وتقروا كتير وتصلوا عشان ولادكم كتير كتير كتير. ربنا يا رب يحمي ولادنا ويخليهم لنا، امين.
4: انتظرونا يوميا على راديو عذراء الزيتون مع حكايات زوجيه.

يرفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

شهدا. لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب، وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: الكنز بتاعنا النهارده من سفر التثنية أصحاح 28 بيتكلم فيه الوحي الإلهي عن ولاد ربنا أو شعب ربنا، بيقول يجعل الرب أعدائك القائمين عليك منهزمين أمامك. ودي بتفكر بالكنيسة اللي المسيح وعد إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، فيقول إن هم يخرجوا عليك في طريق واحد، يعني يجمعوا الأعداء من كل ناحية، مش عدو واحد، في طريق واحد عشان يتحدوا عليك، ولكنهم عشان ربنا واقف معاك يتفرقوا ويهربوا منك في 7 طرق. يعني كل واحد دور على أي سكة يهرب فيها بسرعة. دي معناها قوة ربنا ونصرة ربنا لكنيسته أو لشعبه أو لولاده. ويقول بعد كده يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. طب إيه علاقة دي بالنصرة على الأعداء؟ العلاقة إن البركة هنا هو بتاعت ربنا هي السبب، والبركة سببها هو حفظ الوصايا بتاعت ربنا، إن أنا بقيت من شعبه وبقيت خاضع له وبقى إلهي. فبالتالي بيرعون يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك. يقيم الرب لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك. يقيمك الرب، يقيمك لنفسه شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه. فيرى جميع شعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. دي بقى مهمة جدا. إحنا لاحظنا أن ولاد ربنا في أرض مصر يقول بحسبما كانوا أذلوهم واضطهدوهم وضايقوهم لموا كسروا. ده إيه دي؟ جاي منين دي؟ دي جاي من بركة ربنا اللي فرعون يوصي أن هم يقتلوا الولاد، الأولاد يزيدوا وربنا يدي نعمة. وشفنا دي كمان في مثلا مع دانيال. دانيال في الأسر زي ربنا يديله حكمة، يديله نعمة، يديله بركة، بحيث يبقى الناس تحس إن ده تبع ربنا وإن ربنا بتاعه ده عظيم جدا. والكلام ده بيحصل على طول مع يوسف الصديق ومع غيره ناس كتيرة، وما زال بيحصل مع الكنيسة في كل عصر لما تضطهد كده ربنا يقف معاها ويتمجد فيها ويباركها، والناس يخافوا من الكنيسة رغم ضعفها ويحسوا إن الكنيسة دي قوية بإلهها العظيم، فما يقدروش يقربوا منها ويسلموها. فيقول يرى جميع الشعوب الأرض أن اسم الرب قد سمي عليك ويخافون منك. اسم الرب عليك وده بتاع ربنا، فيخافوا منك رغم إن هو مسالم، مش بتاع لحرب ولا مشاكل ولا حاجة، لكن الله اداله نعمة وقوة. وده بعكس اللي بيسيره عدو الخير عشان يضعفنا، يقول لك ان انت ضعيف وغلبان وكده والناس هتاكلك. ابدا، ده الله هيقف معايا واسمه يبقى عليا وبركته ليا، ويخليني ان شعوب الارض ترى ازاي هيبه ربنا اللي عليا، ويقول يخافون منك لو جم يعملوا شر معاك. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لابد الاباد كلها امين.
2: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى. هي من الأصحاح الرابع وفي آيتين بيقول: من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله. في الآيات دي في حاجة مهمة جدا، اعترافين مهمين. الاعتراف الأولاني أن يسوع هو ابن الله، وقلنا كلمة ابن الله يعني هو الله، لأن له الطبيعة الإلهية. كلمة ابن الله يعني له الطبيعة الإلهية، نفس طبيعة الله، زي ما قال أنا في الآب والآب فيا، زي ما نقول ابن بشر له الطبيعة الناسوتية. والحاجة التانية اللي بيقولها في الآية التانية: ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة. الحاجة التانية هي إن الله محبة. يبقى دي نقطتين مهمين جدا، نقطة أن المسيح هو الله أو ابن الله، والنقطة التانية

0: المحبة تعمل كتير جدا، زي ما يكون إنسان عظيم جدا ملك مثلا، وممكن يتباسط مع ابنه الصغير ويلعب معاه ويقدم له حاجات كأنه ببساطة كده واحد عادي بسيط، ما بيفكرش هو مين، بيفكر إنه بيحب ابنه. فالله يثبت فيه لما الإنسان يكون عنده الإيمان ده، الله يثبت فيه وهو في الله، الله يثبت فيه إن الله هو هيكون يديله نعمته، يديله روح القدوس، يديله يعمل فيه من خلال أسراره، من خلال إنه يرعاه ويعمل فيه، وهو في الله إن هو يبقى يتمتع بالله ويبقى ثابت في الله، وإن هو يقدر يغلب العالم. يقول نحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا. الرسول عايز يقول ان احنا متمتعين بهذه المحبة ومصدقينها. ساعات ناس ما تصدقش المحبة ديت، تقول له الله يغفر لك، يقول لك ازاي ده انا خطيت كتير، يستكتر على الله انه يحبه او هيغفر له او انه بيهتم بيه او بيعتني بيه. ازاي تبقى فيه ابوة وبنوة، يحب الله كابن والله يعمل فيه كأب، وهو مش مصدق ان الله بيعمل فيه وهيديله الخلاص وهيديله السماء وهيديله الملكوت. المسيح قال كده صراحة: لا تخف ايها القطيع الصغير، اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. لازم نصدق ان المسيح هو الله، وهو المحب جدا اللي بيحبنا جدا. الله محبة، يبقى الله محبة. من يثبت في المحبة، يعني اللي يصدق الفكر ده ويمسك في محبة ربنا، يثبت في الله والله فيه، هنا هو هياخد الخلاص وهيكمل معاه الله طريق جهاده وطريق حياته، ويعلمه ويفهمه ويثبته ويقوده حتى ما يكون له الحياة الأبدية من هنا في الأرض، ويكمل حياة أبدية فوق في السماء. ربنا يدينا كلنا يكون لنا النصيب الصالح، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع آية 31-35، وفيها بيبين سفر الأعمال الجانب تاني من جوانب الكنيسة. ليست الكنيسة كانت تعاني من اضطهاد فقط وألام فقط، ولكن الكنيسة كانت كنيسة مجيدة تتمتع بسلام وبنمو ومعجزات وبعمل إلهي وبصلة عجيبة بالرب يسوع. عشان كده يقول في آية 31: وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، هنا بقت اليهودية الجليل السامرة، فكان لها سلام. يبقى في سلام، سلام مع ربنا يسوع المسيح، وفرح من خلال العبادة والتعزية والمحبة والوصايا الإلهية اللي شافوها جميلة جدا. فبقى في سلام، سلام جوه القلب. يقول: وكانت تبنى كل يوم في زيادة وفي نمو، وتسير في خوف الرب. الكل ماشي بمخافة ربنا وصيته اللي بيعملوها بدقة، وبتعزيز الروح القدس كانت تتكاثر بتكتر يوم عن يوم. الكنيسة بتنمو نمو شديد جدا ومضطرد جدا. ويقول: وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع، يبقى معلمنا بطرس الرسول والرسل كانوا قاعدين في أورشليم، كان بيطلع من أورشليم ويعمل افتقاد للكنائس دي وهو مارر في هذه الكنائس وهذه البلاد. وهو يجتاز بالجميع نظر أيضا للقديسين الساكنين في لدة، راح بلد لدة للقديسين عشان يفتقدهم. فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على السرير منذ 8 سنين مريض وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش نفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. يبقى هنا دي معجزة شفاء. الحقيقة معجزات الشفاء ما كانتش فقط لغير للأمراض الجسدية، أمراض نفسية، أوجاع، ألائل، أتعاب من أنواع كثيرة. عشان كده كان السلام اللي بيحكي عليه في الأول أن الكنائس كانت بتتمتع بالسلام، ده يعبر عن الشفاء النفساني والروحاني اللي بقت في الجميع. وده الشفاء الجسداني اللي كان بيبقى دليل على القوة العظيمة الروحية اللي كانت بتعمل في الناس. يبقى إذن هنا الحياة مع ربنا البعض بيتخيلها كلها ألمات، كلها أتعاب، كلها مشاكل، كلها ضيقات، كلها حروب. لا، في جانب إيجابي جدا جدا جدا. هذا الجانب الإيجابي جدا هو سلام مع الله، محبة مع بعض، خوف لله، ثمر تكاثر، تعزية ونعم في وسط الضيق والشدة. يا ريت ما نبكيش دايما نقول احنا مضطهدين وتعبانين وحروب، لكن نتمتع ايضا بالجانب الايجابي زي ما علمنا بولس الرسول بيعلمنا، يقول: افرحوا في الرب واقول لكم ايضا افرحوا. لالهنا كل مجد وكرامه الان لاباد الاباد كلها امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكنز بتاعنا النهارده من كنوز الكتاب المقدس، بنتكلم فيه عن الآية المشهورة اللي بتقول: إن كان لأحد أذنان للسمع فليسمع. في الآية دي بيقول اللي له ودان هي معمولة له عشان يسمع، وده منطقي. فربنا هو بيتكلم الأمثال بتاعته ومثل الزارع في الموضع ده بالذات، عايزنا نسمع. هل يقصد السماع من الناس كلها كانت بتسمع؟ يقصد الفهم. وكلمة فليسمع يبقى في عمل على الإنسان يعمله، يحاول يفهم، يحاول يعرف، يبقى مشتاق. وبعد كده كمل وقال لهم: وقال لهم انظروا ما تسمعون. وكلمة انظروا يعني تأملوا فيه، اتأنوا كده وفكروا في الكلام، ليكوا شوق تسمعوا وليكوا شهوة تفهموا وتعرفوا ولا لأ. وبعدين الآية اللي بعدين يقول بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد لكم أيها السامعون. يعني إيه؟ يعني انتوا لو انتوا سطحيين وبتتعاملوا بطريقة سطحية، اللي هتاخدوه وتفهموه، اللي هيفهمه لكم ربنا مش هيقدر يفهمكم اكتر من الايه، من الطريقة بتاعتكم السطحية بتاعتكم، هتاخدوا على اساسها. انت عايز قد ايه؟ دي بتشبهنا بالآية بتاعت يستجيب لك الرب حسب قلبك. عايز قد ايه؟ ربنا هيدي لك قد ما ايه، ما انت عايز، او قد قلبك ما هو عايز. ويكمل يقول لأن من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. اللي له إيه؟ له اهتمام، له شوق، له شهوة إن يعرف ربنا ويتعمق ويدخل في عمق مع الله. اللي له هيعطى ويزاد، لأن من له سيعطى. وفي حتة تانية في كتاب مقدس أيضا قال ويزاد، يعطى ويزاد، أديله بكتير. أما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه، اللي ملوش هيضيع منه. دي بالظبط زي واحد ما بيستعملش مواهبه، وشوية بشوية بشوية بيتبلد، واللي عنده بيضيع منه، ما بيستعملوش. فإذا هل نحن لنا شوق عشان نعرف كلمة ربنا ونعرف ربنا أكتر، ونقول له اكشف لنا يا رب عن إرادتك الصالحة الحلوة ووصيتك الجميلة ديت؟ هل عندنا الإيمان بالله إنه عظيم، وكل كلمة من كلام الله هي كلمة محيية تحيي الإنسان؟ لو عندنا هيدينا. عايزين نقول حاجة في الحتة دي، وهي إن المسيح له المجد اداهم مثل لليهود، مثل أبوهم إبراهيم. قال لهم إبراهيم كان عنده شوق يعرف يومي، يومي دي اللي هي قوتي وخلاصي، اللي هعمله واخلص بيه الناس ازاي. عرف المسيح ابراهيم رغم انه كان بينه وبين المسيح مئات السنين، فقال لهم كده ابراهيم ابوكم ابراهيم تهلل بان يرى يومي، كان مشتاق يعرف الخلاص اللي هقدمه والنعمه والقوه، وهحرركم ازاي من الشيطان، وازاي قوتي هتسري فيكم. ونتيجة ان هو كان مشتاق لهذا، بيقول ايه، فرأى وفرح. وهو لما خد اسحاق علشان يقدمه لله، شاف في المثل ده ربنا كشف له المسيح على الصليب، بقى مش اسحاق بيتذبح، لا، المسيح على الصليب. ومش اسحاق هيرجع حي تاني ومش هيموت، لا، ده المسيح قيامته. فعرف وتهلل وفرح. عشان كده اليهود قالوا له ازاي بتقول الكلام ده، ده مالكش غير 50 سنة بعد، ما انت ما كملتش 50 سنة. افرأيت ابراهيم؟ المسيح عايز يقول ان بالايمان والشوق نعرف ربنا اكتر ويسكب نعمه اكتر، وبكده اقدر انفذ ارادة ربنا، ويبقى جوايا نعمة وانمو في نعمة ربنا وفي معرفته الحقيقية يوم عن يوم، ويبقى في نمو روحي. ربنا يدينا كلنا ان احنا يبقى لنا شو نعرفه اكتر كل يوم عن التاني، زي ما علمنا. يبقى اللي له اذنان للسمع فليسمع. حاول تفهم، حاول تعرف، حاول تدقق، حاول تتأنى، انظر اللي بتسمعه او تأمل في اللي بتسمعه، عشان يكون لك نعمة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. امين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟